التقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبق عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم

وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين.

اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الله

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك.

ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي

0: الدري فضلي
1: بنو اف ام 106.0
2: لو بستاق تشابا ميكاس ميكرو فينانس بي اوانسي تي اند جامونو ابليكاسيون موبيل تي سوريت 24 اور سو 24 يوني خالص يو وور تي سيكوريزي ني دوغال تي اسيرون سانتي بولير ناني ويرلين واي نو غونيل بيرسونيلمون اك سوني باك سيرينيتي هارموني غوني يونو داو بيم ولا ديسبورا بروفيل بونيك دنج سي غيس سبب ديك دادي تي اجونس باميكاس بيلين غينا جيغي نين تان باك بيلين دوي ني دوندو كوم كوم غو سامبل لول ديجي à l'ol te andeno karange pamekas la finance sociale
3: nawe binyona fagawulen gaw balanya kseni appareil suiwa yataw ak suitaw débrancher ce box internet orange ak bep appareil électronique be lep sebet nga brancher whatsapp appareil am sa connexion sous ce box ya khou ndax taw binak

0: ولا أبدًا لا إله إلا الله.
1: ليس أكيد قوام الدنيا إذا وصلت إلى مجهة.
0: ليس.
1: دنيا نجامة سوف يحصل.
0: جرجوف.
1: ينبيا سبأك سوف يحصل.
0: أمين خم غيو يا من تمايو.
2: Borom emiso yi jeureugeneuf contane ci yene ndaysan.